الصلصة وما قرأنا وما عملنا من أنواع الخيرات يا ذا المجد وبعد القبول لروح نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا ولمن له حق علينا. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وادخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله.